0: chak yakabi ri akhpatinineli shok ruk riral rumal res cheman ustak che riral ri akhpatinineli shok kech penik ruk riral ri tsokopitalik ishok
1: shakhik uri ishachalashik ri ukh man ukhral kwal tri akhpatinineli shok shani ukhral kwal ri tsokopitalik ishok Gálatas capítulo 5 Arech ri uj, uj kiritajinak kuj kanaj kanok. Areri Cristo xuj kirowek. Qas utz ik olik ba chibna ba ruk weri. Mi koj chiba iwip, chuxeri jat ibal rech ri ajpataninil. In riin Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishto wik arech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri, Chech ronohel winak, chikupus wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, chitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, chitsakapang iwip, chitasapang iwip chuach risipanik. Katekuri, riuk, romari ushlabishel, kkiyek pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mang otu bantajik ripusim uwi kowil, onli mang pusim tak. Shane shuik o bantajik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lo okeb alk uj. Riish, kas uts ucha palashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech mang kiternek betari saklaksik, wawe hunchomanik ri, mang petinak truk riare ri kish sikinik. Hubi uch amilal kashlangwa kualisa huwach ronohel riq or. Katek uri, riin, kinkuban uk ush cheri ish, chipari ahawshel ri, mankot shihun ichomanik chuwach weri. Katek ut, riare, chikkohow kash pari ichomanik, chikowi ri, riqatbal tzik puwi, shakabachinne. Katek uri, riish achalashik, weri in tahinna kinja ubishik ri pusinik uwi kowil, Has kuche kinokatash shihumul, shkisnak u uwashri rik esh rechri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik, shane ish sik talik, arechri ishkiria tachinak. Katek uri, rukwe ishkiria tachinak chik, mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shane rumal rilo ok ebal kush chikak, chipatanihba chibil takiwib. Shane hun tzijo pelil, kubik ronohel ripisha pari rutzilal.
0: Riat, chalokokek riabajil atzakat, jeri jazu lokokeshik awib at kabano.
1: Katekut, weri ish, kikatzka iwib, ekitijek iwib, kaschikolopa iwib, arechman kikist tzik piwiri ish. Riin kimbik weri chiwech, weare ri ushlabishel kakomau ibe, ri ish, makishkowintri kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal, eri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik, shakhekuri mankipantak ri hastak chikiwak kibano. Wekori ushlabshel iwuk ri ish mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utzre tamshik kabanom ronohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasu wach, rik ashemu wiparik aslemal, rik ikhilanik chikech riechos tak dios, ri itzbal, rik ashkol patak ri anima, ri choch, ri titem, ri oyowal, ri tzel tak tzig, ri tzel komon, ri tasok ib, ri tzel tak rayibal, rik ashemu wicheriwa, ri tzel tak wach wa im eukia, eronohel hasu wach chikheri, katekuri, Riin kimbik chiwech, jihasnu bimchik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri Dios. Katekuri, ri huachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanajik, ri mankubant kebkatzik, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, Mank ot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribal. كتك كوري ورقك أصل مال خيري إخي خاص ري أوش لابشيل شقو خيري أوش لابشيل كوبان ري ري أوشاك باقوي ري أوه ما قد سكوخ با نمالاق قيخيل أري تقشي كوخ جوخينيك جقشول ياري تقشي كقاقشي أوخ خيري خي خاص ري خونجك غالاتاس كابيتولو 6 إشا شالاشيك شقو خي وكي ويل خونجك ما كونيك ري إش چه ایشوینق ایشرچ ری اوشلابال چی خی کمخ با ریاره روک خون که ملالاخ اوشلابال اریاد چا چی خیخ با آویب رومال ریچ چه شکوخه ری ریاد لق ری کتو چپ ری ایچیل چی تو او با ایویب چه او کمی کوبیک ری خیتق ایخان ایشاخه ری نکو ری او چوبانیک ری گیبنو ری او پیشاب ری کریستو رومال ریچ ویک اخون کو چومخ چه ری آره کو اونیمال Eriare shasmank otawi unimal chiare riare ri kusubu urib. Ronohel winak chirida chunik oh riuk aslemal. Shahekuri shaskurik na wiri riuk ihil pariare eman rahaushik tari kutsukuk pakechwi ri enik achik. Rumal rech che rahaushik che chuhunal winak kuruk agri rekan. Riti hoshel chuyaba ronohel utstak hastak. شريش ريخون ريك كتور تيخ جواج ميسوك با ايويب مانك اتا خون وينق كريتس ابه واج ريديوز رومال ريج شري خاستق چه كتيك خون وينق اري ري ريكو يكنا اواج رياري چه كتكوني خيك باري باقيلال چه كيقايك كو يكنا ري باقيلال چه كيقايك رياري چه كتكنو خيك باري اوش لابال كو يكنا ري باري اوش لابال ريخوناليك كاسلي مال مختاني با شريش وبانيك ريو تيل رومال ريج چك بناري ريو يكيك اواج ري باري اوكيخ وري اوخ بان كاقشو بيغ تقيب چهو بانيك شخي كوري اري تقشي ري اوخ كوكوينيك شاس چقبناوي ريو تسيل چكيش كونوخيل كاتي كوري شاساري چقنا بيساخ ري اي قشلال چهونام ري قاكوخونيك كوك چهويلان بيري نملاق تقنو تسيب ريكو تسيباخ وينو قاب ريج توقو بيسابال اواج ریخ خون تق ویناق چه اره ککاق اوز کهیلیک پاری کی باقیلال ای اره وا وی ویناق ری ری که تقن چی ویچ اره چ کی پوس اووی ری کوویل اره ککاق چه بانکوت کش کپی پا کیوی رومال ری او ری بل ری کریستو واوی ای اره ری چه کی پوسی مووی ری کی کوویل ری ای اره شکوخه مان کی کی بانتخ ری کبیخ ری پیشاب شوی اره ککاق چه روک ری او پوسی کووی ای کوویل ایش كوكوخيني ملاح كي قهيل اياري باري اي باقيل ريش كاتي كوري ريين مانكين واختاق نملاح نو قهيل شوي كواخ ري وي باري اوري بل ري قهوشيل خيسوس كريستو رياري چه شوكوخ ري واجو ليو چوري ري بل رومال واج اين ريين شنو كوخ چوري ري بل چكي واج ري واجو ليو رومال ريش چه ماك اوت وبانتخيك ري وي پوسيمو وي ري كويل ونوي مان پوسيمتخ ترخاوشيك اري ري شري اوخ وخونك اكالاخ ويناق كاتيك كوري چكيش كونو خيل ويناق شكي كترني بيخ ويخاستاق واشري خون نملاخ خامريل با چكيش اخون نملاخ لقوق ابالوك اوش با چكيش شقوخي خيوا چكيش ري اسرائيل چه ريش ري ديوز كاتيك كوري شبا ويكاميكو بيكري مكوخي با خون ويناق چه كبنو كاش چويش شانی وق آمپاری نو باقیل ریخت قط قبال ری یسوس ایشا چالشیک ریوسی پنیک ری قهاوشل یسوس کریستو چکانه کم با پاری ایوش لبال آمین ریوخ شت سباست چکچ ری ایاخ افس افسیوس کابیتولو 1 ری پابلو آپوستل رچ ری کریستو یسوس رومال اورای بل ری دیوس چکیچ ری اتیوش تقوینق اری ایسوک لخ تقوینق پاری کریستو خیسوس چیوچ ری ایش ریو سیپانک اری او روچیل ری دیوس اری اخوشل خیسوس کریستو تیو چیم تبا ری دیوس اتات شل رچ قخوشل خیسوس کریستو چیشو خو تیو چیخ ری اوخ روک رونو خیل اواش تیو چی بل چیلا چیکاخ پاری کریستو کتے کوری شو خو سیگیخ پاری آره اره تقچی بخاک بانتخ ری واچو لیو اره چری اوخ اختیوش ای اوخ سوک لخ تقوینق چو واچ ری اره پاری لقوق ابالکوش شوخو اوشی سخ ری اوخ